أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخميس 14 من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال في السراء والضراء. نترافق معا في مشوار جديد لليوم من خلاله نتعرف على أبرز المواضيع التي أخذت الكثير من الاهتمام والضجيج أمام الإعلام والرأي العام وأمام الناس. نتابع كافة التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية ونقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة، سواء الفقرات الثابتة في القسم الأول أو الفقرات اليومية في القسم الثاني.

مشوارنا لليوم كالعادة بيتضمن العديد من الفقرات المنوعة والأغنيات المتميزة من المكتب الموسيقي القديم. صاحبي طيبة، بتمني على حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الطقس الربيعي المستقر واللي كان بنكهة الصيف واللي كان مسيطر على لبنان من بداية الأسبوع سيبقى خلال النهار لليوم، إنما اعتبارا من بعد الظهر سيشهد لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحول الطقس إلى ربيعي متقلب قبل ما يرجع إلى مرحلة الاستقرار اعتبارا من صباح يوم السبت. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الخميس غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد. تتكاثف الغيوم اعتبارا من فترة بعض الظهر مع انخفاض بدرجات الحرارة، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 17 وصولا ل 28 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 10 ولغاية 24 درجة، أما بالداخل فالحرارة عم بتكون من 16 ولغاية 29 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعة العادية بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، وبتشتد بالمناطق الشمالية لتوصل لحوالي 70 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل ما بين 60 ل 80.

إذن بانتظارنا بعض التقلبات المحلية خلال يومي الخميس والجمعة، سنشهد من خلال احتمال تساقط الأمطار الخفيفة المتفرقة وليس منخفض جوي كما تم الحديث عنه، وعودة الشتوي يلي بده يعود هو الاستقرار للطقس وللوضع الطبيعي اعتبارا من يوم السبت بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 14 أيار نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مفاوضات عملية اليوم تحت وطأة التصعيد، وماذا عن الشكوى الرسمية ضد إيران؟ مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته، جولة ثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. نهاية عام 2025، كم بلغ عدد أسرى الحزب في السجون الإسرائيلية؟ إلى متى يقدر لبنان على الصمود في حرب استنزاف؟ منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في جنوب سوريا. أصحاب شركات يشكون من الرسوم المرتفعة للضمان الاجتماعي. ترامب في الصين، ولبنان بين انتظار إسلام أباد وواشنطن، وهل وصل الجيش الإسرائيلي إلى بعد الليطاني؟ العفو العام بين بعبدة وعين التيني، المسار يشق طريقه بعد تذليل العقبات. نازحون في الشارع، مكيب الدولة أو بأنفسهم. أمريكا وإيران في نفق المطالب القصوى، أي خيار سيعتمد ترامب لكسر الجمود؟ سقوط عرش الملالي، هل حانت لحظة الخلاص للمنطقة وإيران؟

أمريكية صينية هي الأولى منذ سنوات، واستقبال بحفاوة للرئيس الأمريكي في بكين. ترامب يريد من الصين المساعدة بشأن إيران، فهل يحصل على الدعم؟ مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة في الدنمارك بعد انتخابات غير حاسمة. الحرب في إيران تستنزف احتياطات النفط العالمية بوتيرة غير مسبوقة. روايات مضللة، باكستان ترفض التقارير عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية. الأمم المتحدة، مقتل أكثر من 370 مدنيا أفغانيا خلال 3 أشهر في النزاع مع باكستان. إغلاق مضيق هرمز، الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر، أسابيع تفصلنا عن الكارثة. منظمة الصحة العالمية، 8 حالات مؤكدة بسلالة الأنديز من فيروس هانتا. غوتيريش يحذر من حالة طوارئ إنسانية في الساحل الإفريقي. كوريا الجنوبية تستبعد وقوف جهة أخرى غير إيران وراء هجوم على سفينة نامور.

وفي النهار كتب نبيل بومنصف: هل تتغير المقاربة لحصر السلاح في لبنان بعد الحرب؟ وكتب فاروق يوسف: حين اختفى البغداديون بعد العاصفة من النواح. إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشط الأخبار لليوم: بكين لترام، الحل في إسلام أباد. العدو يضغط بالنار والمقاومة تهاجم من داخل المنطقة المحتلة. في صيدا، احتضان النازحين واجب وطني وليس عبئا. بوابة الجنوب تشرع أبوابها. بلدية بيروت تنقسم مجددا على التلزيمات. كيف يقتل الذكاء الاصطناعي أهدافا خاطئة؟ اليونيسف: الأطفال يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار العنف والنزوح في لبنان. اعتصام لموظفي الإدارة العامة للمطالبة بإقرار الحقوق. رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر: نسبة الإشغال في فنادق بيروت بين 7 و9%. لمن نوجه اللوم اليوم؟ لمن احتضن المقاومة أم لمن طردها؟ وزارة الخارجية تتضامن مع الكويت بوجه الأعمال المرفوضة للحرس الثوري الإيراني. وزارة التربية أمام ضغط القرار، الامتحانات بلا حسم. إيطاليا تدعم مسار السلام الدائم بين لبنان وإسرائيل. أطباء بلا حدود تحذر من استمرار الاحتياجات الطبية الحرجة في إب اليمنية. وول ستريت جورنال: الإمارات نفذت ضربات سرية ضد إيران خلال الحرب. نائب في البرلمان العراقي: المعسكر الأمريكي الإسرائيلي السري لا يزال موجودا غرب البلاد. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا إصدار قرار لإنهاء الحرب على إيران. السعودية تبلغ أوبك بتراجع إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1990. من إيران إلى تايوان، ملفات شائكة على جدول أعمال زيارة ترامب للصين. بوتين: نواصل تطوير قواتنا النووية بما يضمن الأمن القومي الروسي. رغم تداعيات الحصار البحري، إيران تعيد تنظيم مساراتها التجارية. وكالة الطاقة الدولية: تراجع حاد في إمدادات النفط العالمية بسبب حرب إيران.

الحرس الثوري لعبور لناقلات نفط من مضيق هرمز دون إذن إيران. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين سائلا الدولة على ماذا تتفاوضون؟ إلى عناوين نداء الوطن. لبنان يجمع أوراق قوته التفاوضية والحزب يمزقها. تصريح بوتين يعيد فتح ملف الوجود الإيراني في لبنان. حروب حزب الله مقاومة أم استراتيجية بقاء؟ واشنطن تحذر من حوار الطرشان. الرئيس نواف سلام يبحث ملف العفو العام خلال لقاء مع نواب تكتل الاعتدال الوطني. اليونيفيل تبدي قلقها من أنشطة حزب الله والجيش الإسرائيلي قرب مواقعها. وزير الخارجية من روما ضرورة مواصلة دعم الجنوب اللبناني وتعزيز صمود السكان. السفير السعودي الجديد يزور نظيره اللبناني في الرياض قبيل توجهه إلى بيروت. كنعان من عين التيني، نعيش كوارث الحرب على لبنان ومدخل الخروج منها هو تثبيت وقف إطلاق النار. وزير الداخلية يتابع عمل أقلام النفوس ويؤكد تسريع إنجاز معاملات المواطنين. وزارة الزراعة تطلق خلوة وطنية لرؤية إصلاحية وتعزيز العمل المؤسساتي. الصحفي إبراهيم ريحان لا أمثل إلا أمام محكمة المطبوعات. استهدافات إسرائيلية بالجملة لسيارات على الأوتوسترادات وفي البقاع. موجة نزوح جديدة في عدد من القرى البقاعية بعد التحذيرات الإسرائيلية. ترامب في الصين، قمة الصفقات والاختبارات الكبرى. إيران تجهد لإعادة تعريف مضيق هرمز. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه تحد محتمل من وزير الصحة للاستقالة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن استعداده لانتخابات مبكرة للإطاحة بنتنياهو. عراقجي يطالب بالإفراج عن 4 إيرانيين زعم أنهم محتجزون في الكويت. تحذير من ركود اقتصادي عالمي مرتبط بأسعار الطاقة حتى 2027. الإمارات تنفي مزاعم زيارة نتنياهو إليها. قرقاش لا يمكن بناء العلاقات الخليجية الإيرانية على مبدأ الصراع الدائم. وفي نداء الوطن، كتب صالح المشنوء عفوا عن جريمة لم ترتكب أصلا. وكتب نجم الهاشم فخامة الرئيس لا تفاوض فليفاوض الحزب. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، هاجس
مجلس الجزر يستنفر إيران. طهران تعول على بريكس لمواجهة الحصار، وأوروبا تسرع حراكها نحو هرمز. ترامب واتشي قمة للتعاون في ظل الخلافات. المحادثات تركز على التجارة وتايوان وإيران والذكاء الاصطناعي. أعون يطرح هدنة بلس وإنهاء العداء والسلام مؤجل. الرئيس اللبناني لم يتسلم إجابات من الحزب حول التزام وقف إطلاق النار مع إسرائيل. حكومة الزيدي أمام اختبار الثقة اليوم وسط توقعات بتمريرها مجتزأة في البرلمان العراقي. حاكم دارفور للشرق الأوسط، الدعم السريع ارتكبت أكبر الجرائم. ستارمر يواجه اتساع التمرد عليه. وزير الصحة البريطاني أبرز مرشح لخلافته في رئاسة الحكومة البريطانية. السعودية تحرك العقارات الراكدة برسوم جديدة. ترامب وصل إلى بكين ويخير إيران، اتفاق جيد أو الدمار. لبنان ينطلق إلى المفاوضات مكبلا بتشدد من إسرائيل ورهانات حزب الله على إيران. ميلادينوف يدرس إدخال لجنة غزة إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل. كيف سيشارك أعضاء حركة فتح في غزة بفعاليات مؤتمرها الثامن؟ تشكيل المجلس الأعلى للأعمال اللبناني السوري لتنشيط العلاقات الاقتصادية. ما درة التاج التي يخفيها نتنياهو إذا استؤنفت حرب إيران؟ هجوم جوي واسع النطاق يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. فرنسا تحقق في احتمال تدخل شركة إسرائيلية في الانتخابات المحلية. إيران تودع منتخبها المتجه لأمريكا وتصفه بممثل المقاتلين والمرشد في المونديال. انشقاقات تضرب الدعم السريع، هل بدأت مرحلة التفكك؟ وصول 860 ألف حاج، والسعودية تؤكد الجاهزية الكاملة لخدمتهم. وزراء داخلية الخليج يؤكدون على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب تتعلق بتدمير إسرائيل منازل جنوب سوريا.

مسؤول كوري جنوبي يستبعد وقوف جهة أخرى غير إيران وراء هجوم على سفينة كورية. نفى للديزل وزيت الوقود في كوبا وسط الحصار الأمريكي. تركيا وأرمينيا تستأنفان التجارة المباشرة بينهما. تفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم الآسيوية إلى الصعود. الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لنتائج القمة الأمريكية الصينية. وليد عبود، علاقة وجدانية مستمرة مع تلفزيون لبنان. لندن التاريخية، أرشيف حي يرتبط بشخصيات أثرت بالفكر والفن والسياسة. عاش 103 سنوات، أكبر طبيب في التاريخ يكشف 3 قواعد لحياة طويلة وسعيدة. شركة شوكولاتة تسحب كامل منتجاتها بسبب مخاوف السالمونيلا. وفي الشرق الأوسط كتب سمير عطلة أيضا من بكين وعنها. وكتب نبيل عمرو، الفلسطينيون ومتاعب نظامهم المزدوج. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. سارع كثيرون إلى التبرؤ من شمولهم بالتهمة الإماراتية بالإرهاب، وأكدوا أن التشابه بالأسماء يلحق ظلما بهم، وتوالت بيانات التوضيح. اللائحة اللي صدرت ب 21 اسم وكيان مشمولة بتصنيف جديد للإرهاب

إماراتي أو خليجي بعدين بشكل عام، بلشت البيانات تطلع من الأسماء الواردة، رمضوا الأسماء الواردة سوليسية ويقولوا أنه لا، مجرد تشابه أسماء، نحن أسماءنا كلها بتشبه بعض. هيدا مشان اللي بيطلعوا بيقول لك انه شو العقوبات لا بتقدم ولا بتاخر، لا لا، التجار وللناس اللي عندها شغل واعمال وبزنس بدها تخلصوا من خلال المعاملات الداخليه والخارجيه بتاثر. يشكو أصحاب شركات خاصة من الرسوم المرتفعة للضمان الاجتماعي في ظل الوضع الاقتصادي القائم حاليا، ويطالبون بتوصل إلى حل يرضي الطرفين. قال على أساس أنه أنتم بتسجلوا العمال والموظفين بالمعاشات بشكل رسمي، مش بتحطوهم بالحد الأدنى لحتى تعويضاتهم تطلع بالحد أدنى الأدنى. اللي بيسمع بموضوع الضمان بيفكر أنه الموضوع العادلة وضع الطبيعي قبل انفجار الأزمة الاقتصادية، مش بعد كل القصة ملاليم. يهدد سائقو السيارات العمومية برفع التعرفة دون العودة إلى وزارة النقل بعد ارتفاع أسعار الفيول بشكل كبير، ما يتسبب لهم بخسارة يعجزون عن تحملها. كمان زيادة جديدة، كم زيادة صاروا؟ عم تشبعوا الزيادات؟ ما مش الحال، لما النفط عم ينزل ويطلع، يعني انتو ما بتنزلوا، انتو بس بتطلعوا. مع انه شغلكم السواقه، يعني بتعرفوا انه الحياه نزول وطلوع، انتم دائما عندكم طلوع، مفيش نزول. على اساس كتير سألنين عن وزاره النقل، وانه يابا بتعملكم ضبط اذا كمشتكم عم تاخذوا تسعيره غير التسعيره الرسميه، مش انه الساحه فيلتي. الى اسرار جريدة الجمهورية. يدخل لبنان اليوم اختبارا جديا في طريقه لمحاربة اقتصاد الكاش والاحتكارات والمضاربات على الأسعار، إثر قرار مؤسسة مالية رسمية بتحديد العمولات والرسوم المتوجبة على كل الأطراف. لكن التحدي يبقى في المراقبة وآليات المحاسبة للمخالفين. تبدأ اليوم القرارات اللي أخذها مصرف لبنان بخصوص اقتصاد الكاش ومحاربته من الاحتكارات والمضاربات بالأسعار وطريقة العمولات، وهو العبرة بتنفيذ القرارات وبالمحاسبة للمخالفين. هل ستكون محاسبة عن ناعم يما محاسبة لتربية الآخرين؟ علم أن جلسة التفاوض الأولى إذا لم تصل إلى النتيجة التي يطمح إليها لبنان اليوم بوقف تام للأعمال العسكرية، فإن جلسة الجمعة ستبقى كما هي، لأن جدول أعمالها معني بحل نزاعات الحدودية وتمهيد لجداول زمنية تتعلق بكل نقطة. شو هالتهديد يعني؟ وإذا ما وصلت لنتيجة الجلسة الأولى اليوم في جلسة تانية بكرة. أنا افتكر بدون يختموا السر بيقولوا أنه لن نعقد الجولة التانية من المحادثات يوم الجمعة. قالك لا، الجلسة بدلها ماشي يوم الجمعة لأن هي أساسا محادثات تقنية. شو هالتهديد العنيف هيدا؟ القيمة العقارية المرتفعة للمؤسسات السياحية حالت دون بيع عدد كبير منها رغم الخسائر المتراكمة، وبحسب معنيين في القطاع فإن كثيرا من أصحاب هذه المؤسسات يعيشون حالة إفلاس فعلي من دون إعلان ذلك بشكل رسمي. أنا ما بصدق كتير هالخبريات هذه تبيت ما إفلاس وعم كله بيخسر بلبنان، كل القطاعات عم تخسر، القطاعات العامة والقطاعات الخاصة، ما في غير المواطن هو الربحان، عم يطلع بلاوي زرع بينما هن يخطي يا حرام عم يخسروا وعم يقدموا باللحم والحي كرمال الشعب. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تلقى حزب لبناني بارز نصيحة دبلوماسية بوقف الهجمات السياسية المفتوحة في مختلف الاتجاهات
فالتزم بها سريعا عبر وقف التصريحات لرئيس الحزب وأحد الوزراء ونائب بارز ومسؤول إعلامي. صراحة مش شايف أي حزب مبتعد عن التصريحات الإعلامية والتهديد بالإعلام من جميع الأحزاب والتيارات أبدا. ما في ولا حزب مبتعد عن الإعلام، كل نوابهم طالعين يوميا عبر المنصات والشاشات وعم بيوزعوا الاتهامات، فهذه الخبرية مش صحيحة نهائيا. نعم هناك نصائح دولية بتبريد الأجواء الداخلية بس ما حدا عم يلتزم. علم أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة عمد إلى استئجار مباني جديدة لمتابعة العام الدراسي بعدما تعذر استخدام مبانيها الأساسية بسبب إيوائها للنازحين، بحيث تتحمل المدارس كلفة إضافية تصل إلى نحو 10 دولارات يوميا عن كل تلميذ. وفي المقابل يمنع عدد من أصحاب المدارس والإدارات من دخول مدارسهم أو الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة أزمة النزوح. هاي الخبرية مظبوطة، نحن عارفين انه في مدارس صارت شبه محتلة ورافضين انه يخلوها ومصرين انه يبقوا بداخلها، ومدارس محددة ببقع جغرافية محددة، فهذه الامور عم تسبب مزيد من الخسائر، بس اجمال عم تدفعوه للناس، يعني عم تدفعوه من جيبتكم كمان. تخيل انت عم تترك مبنى المدرسة اللي انت دافع حقه لحتى تروح تستأجر مبنى لتتابع عامك الدراسي، ليه؟ لانه في شبيحة رافضين الخروج منه. وفي دولة ما بدها تحاسب. علم ليبانون فايلز أن مستشار رئيس الجمهورية أندري رحال كان في فرنسا منذ يوم الجمعة الماضي قبل أن يتوجه منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، شكرا على المعلومة. شو بنستفيد يعني نحن؟ عادي عم يتجول جولات كلها بلقاءات سرية، ويمكن هلا عم يواكب موضوع المفاوضات بجولتها الجديدة. طيب يا سيدي، شكرا على المعلومة. إلى أسرار نداء الوطن. حالة إرباك غير مسبوقة داخل الحزب بعد قرارات دول خليجية عدة بإدراج بعض مؤسساته المالية على لوائح الإرهاب، وسارع قياديون وكبار الكوادر إلى التواصل مع مدراء الفروع في بيروت لسحب مدخراتهم وأصولهم المالية. إذا صدقت الخبرية بمرؤولون إياها ما خلص طلعت صارت العقوبات نافذة، بيعطوه طبعا بيعطوه ولا بيفجروا المصري. ترفض مستشفيات حكومية ومنها في الشمال إدخال مرضى مسجلين في الضمان على حساب وزارة الصحة، بينما تدخل النازحين المضمونين وغير المضمونين على نفقة الوزارة، ما يثير استياء المرضى ويضع علامات استفهام حول أداء وزارة الصحة وحصر الاستفادة من الخدمات ببيئة الثنائي. هذه ظاهرة جديدة، يعني غير أنه جميع المصابين سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين عم يتم معالجتهم على حساب الوزارة، يعني على نفقة المواطن بالنهاية، مع أنه مش المواطنين هن اللي كان بدهم الحرب ولا الدولة هي اللي أعلنت الحرب، بس بحكم أنه الوزارة تم التشبيح عليها والسيطرة عليها فطبيعي تكون الخدمات الأولوية فيها لجماعات الثنائية.

أضاف التأهب العالمي ومخاوف تفشي فيروس هانتا مادة جديدة للنقاش والقلق على وسائل التواصل، حيث اعتبر بعض الناشطين أن اللبناني بات يعيش على وقع انفار صحي أو أمني أو اقتصادي جديد كل فترة. هلأ نعم، يعني منظمة الصحة العالمية بعد ما أعلنت أنه هذا فيروس وخطر مثله مثل موضوع الكورونا، إنما حق الناس تتخوف فعلا. نحن عشنا كل شيء نحن هذا الجيل عاش كل شيء، فيه حروب، زلازل، براكين، فيروسات، إسنادات، كل شيء الحمد لله عشنا كل شيء بدل شيء ما مر علينا. وهلأ آخرتها هانتا، هانت هانت يلا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مصدر دبلوماسي أن هناك خشية من أداء تعامل الحكم اللبناني مع انفتاحه على السلام، كما قال رئيس الحكومة قبل يومين، مشترطا تحقيق متطلبات لبنان أي الانسحاب وعودة المهجرين ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار بالطريقة ذاتها التي تعامل فيها مع مسار التفاوض المباشر الذي بدأ بالطريقة نفسها. بتعبير الانفتاح شرط تلبية المتطلبات، وكانت النتيجة مختلفة. وقال المصدر إن الاحتلال اختبر هذه الطريقة في أداء الحكم وتعامل معها بما يناسب للحصول على ما يريد، وهو سوف يلتقط كلام رئيس الحكومة ليكرر الفعل نفسه قصفا وتدميرا وقتلا تحت شعار الدعوة لاتفاق سلام والقول لا قيمة للتفاوض دون اتفاق سلام كهدف، ويبدأ المسيرة ذاتها من التدمير. يعني لحتى نفسر لكم السر، بما انه بيجعدنوا كتير وبيصفوا حكي، انه هلا المسؤولي على رئيس الحكومه، انه كيف رئيس الحكومه طلع من يومين قال نحن جاهزين لاتفاق سلام اللي هو بالاساس هو اتفاق هدنه، فهو طبيعي هيك قال عم يعطي ضوء اخضر لحتى يتابع العدو الغاشم عمليات القصف والضرب والتهجير والتدمير واللي القتل والاغتيال اللي عم بتصير. كالعادي بدنا نحمل المسؤوليه لحدا، فلايكوا اي سهيوني سهيوني نواف سلام سهيوني، على أساس العدو الغاشم ناطر كلام رئيس الحكومة يعني، أو على أساس هو خايف من السلاح وخايف من الصواريخ ومش عم يتابع يوميا التدمير والتهجير. طعمركم على الصبح.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدول العميقة وجعل جية الحشاشين الشتامين النقيقة. اليوم فيك تضيف عليها الرقاصين كمان النقيقة. هلا بالفقرة الجاية بتعرفوا ليه.

طبعا صرتوا حافظين حضراتكم المواعيد المنتظرة اليوم، يعني عندك الساحة الإعلامية أو الأنظار كلها متجهة إلى القمة الأمريكية الصينية التي انطلقت منذ الأمس بالزيارة للحاج أبو عمر ترامبو إلى بكين، وأثار هذه الزيارة على المنطقة طبعا نحن نتأثر بها من الناحية الاقتصادية ويمكن من الناحية الأمنية كمان. مش هناك كل أنظار العالم بتلاقوا الخبر الأبرز المتصدر هو هذه الزيارة ونتائجها والمباحثات اللي عم تصير من الناحية الأمنية السياسية والاقتصادية. ويمكن من وراء هالزيارة لهلا ما رجعت فتحت جولة جديدة من المعارك بالمنطقة مع وصول المباحثات بإسلام أباد إلى شبه حائط مسدود، فهيدي الزيارة لحتى تكون ناجحة كان في ضرورة يكون هناك هدوء بالسلاح. أما محليا وأيضا هو شأن دولي، أيضا الأنظار تتجه اليوم إلى واشنطن مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات يلي بدها تكون لمدة يومين بين لبنان والعدو الغاشم، واللي رح بتكون هالمرة موسعة أكثر برئاسة السفير سيمون كرم، رح بيكون الوفد اللبناني وعضوية السفيرة بواشنطن ندى حميد معوض، بالإضافة طبعا للوفد الإسرائيلي والوفد الأمريكي المراقب كوسيط بين مزدوجين. التركيز الأبرز بده يكون الوصول إلى وقف إطلاق نار، لأنه ضروري جدا نوصل لهيدي المرحلة. مش طبيعي للأجواء اللي عم تنعاش. امبارح كان اليوم العالمي لأستهداف السيارات، يعني أكثر من 12 سيارة تم ضربها على أوتوسترادات الجي وغيرها وحتى بصيدا وداخل العديد من البلدات. قالوا للعالم انزحوا، مثل ما هلا وجهوا انذار صباحا لثمان بلدات جديدة بقاعية من أجل أنه ينزحوا، وهن ورايحين كانوا عم يستهدفون ويقول لك أنه هيدي عناصر إرهابية، وطبعا السيارات عم يكون فيها أطفال ونساء ومش عم بيكون فيها عناصر إرهابية. الإرهابية هن اللي عم يضربوا الصواريخ على السيارات.

هذه يمكن أبرز موعدين موجودين معنا بجدول المواعيد يلي هني كانوا أساسا منتظرين منذ بداية الأسبوع، لأنه على أساس يبنى على شيء مقتضى، يعني إن كان هناك من نجاح سواء في القمة الأمريكية الصينية أو الصينية الأمريكية لأنه موجودة في بكين، شأن اللغة العربية يعني والتمركز الصحيح للمفردات، أو إلى الجولة الجديدة من المفاوضات يلي ستنطلق اليوم. فعلى أساس نتائج بنشوف هل هناك من تصعيد، هل هناك من وقف حقيقي لإطلاق النار، هل هناك من التزام، هل هناك من انعكاسات على صعيد الداخل مع كمية الاحتقان المتواجدة والتي تترجم من خلال ساحات الإعلام ومنصات التواصل. يبقى موضوع العفو العام طبعا كمان هو من المواعيد المنتظرة بالجولات النيابية اللي عم تصير للكتل النيابية السنية اللي بدأت مع رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة، ومفترض في موعد كمان مع رئاسة مجلس النواب اليوم من أجل حلحلة هذا الملف لعودته إلى مساره الطبيعي لحتى يكون عفو عام حقيقي بعيدا عن الاستثناءات اللي عم تصير لفئة دون الأخرى. بتعرفوا هيدي العناوين الثلاثة الأساسية الموجودة معنا بالإنترو؟ ثلاثة مش موجودين بالفقرات الجاية، يعني اخترنا بمواضيع مختلفة تماما لحتى نحكي عنها بعيدة عن هيدي الترندات اللي صارت محفوظة واللي تحدثنا عنها خلال الأسبوع، حتى نبتعد قليلا عن التكرار، مع أنه التكرار بيعلم الشطار وبيعلم الحمار كمان. شو هن لكان المواضيع اللي بدك تحكي فيهم يا أستاذ؟ والله هلا بتعرف هلا يعني خلص ضروري نعطيكم العناوين. فقرات تتضمن المقال، طبعا مقال جميل جدا تتضمن أبرز ترندات السوشيال ميديا، والفقرة القادمة عن موضوع الرقاصين الجدد.

من فترة هناك تصاعد بموضوع الترندات المتعلقة بالفيديوهات اللي عم تنزل على السوشيال ميديا وتحديدا على المتكتكين والمتكتكات جيل التيك توك الذي يلجأ دائما إلى خالف تعرف. عم نشوف تصاعد خلال هالأسبوع وصولا إلى صدور بيان يعني وتصريحات من إدارة المدينة الرياضية التي بها نحو 2000 نازح، عم بيقولوا أنه معيبة هالحركات اللي عم تصير. كثير من الفيديوهات التي تنتشر، لا طبعا معظم الصبايا، مش كلهم صبايا، وهم يميلون ويتراقصون ويستخدمون منشآت المدينة الرياضية لتصوير محتوى يومي على التيك توك. طبعا قبل كل شيء يعني الله يفرج عنهم، الله يفرج على الجميع ويرجعوا لديارهم سالمين، لانه ما حدا بيتمنى انه يكون عايش برات بيته وبرات منطقته. هاي وحده. اثنين، طبعا نحن نقدر انه الناس عايشين بمرحله ملل وانتظار يعني طالت، وطبيعي انه عم يحاولوا يعبوا وقتهم، انما تعبئه الوقت عم يكون كتير سيء. الواحد بيقدر يقدم اي محتوى، مش هذا المحتوى التافه والرخيص يلي عم يتم نشره كله لا جلب المتابعات وجلب الاهتمام والريتش، أهم شيء المشاهدة. والنقطة الثالثة، طبعا من هيدا الباب بدنا نفوت على موضوع المحتوى الذي يقدم وجيل الرقص المنتشر، جيل التفاهة الذي يعبر عنه دوما من خلال هذا الموقع يلي خلينا نحن يعني أسوأ ما يمكن. بالطبع الناس بتعرف تابعنا بتعرف انه انا ما عندي حساب على التيك توك، بس بحضر طبعا، بتوصلني كتير من الفيديوهات، وما شاء الله عندي يعني اصدقاء السوق ما في اكتر منه اللي بيبعتوا لي الفيديوهات اللي بيكون بحاجه لتعليق، سواء تعليق على الهواء او سواء تعليق على صفحاتي على السوشيال ميديا. فطبيعي انه توصلني الكثير من الفيديوهات وشوفها ونستغرب، يعني هالاسبوع في كميه رقص عم تصير بالمدينه الرياضيه واستعراض للاجساد بطريقه معيبه، معيبه لدماء الضحايا. يعني ما في بيت بعتقد جنوبي او بقاعي او ضحيه الا ما صار عندهم ضحيه، إلا ما صار عندهم دم، إلا ما صار عندهم فقدان. فحتى البيان اللي صدر أو التصريحات اللي صدرت من الإدارة للمدينة الرياضية تعبر عن استياء، أنه تعبر عن استياء من تحويل مركز أساسي لإيواء النازحين كمكان لتصوير فيديوهات راقصة وتحميلها على تطبيق تيك توك لكسب مشاهدات بمكان يعتبر مرفق عام. وقالوا أنه هذه الأعمال يعني تسيء للنازحين ولعائلاتهم بدرجة أولى قبل أن تسيء للمنشأة، لأنه ما بتسيء للمنشأة ولا بتسيء للدولة. من هذه الفيديوهات يلي انتشرت واللي ضحكنا عليها وعملنا عليها حفلات تنمر، ما في حدا قصر يعني، واساسا هن منزلين هاي الفيديوهات وعارفين حالهم ليه، يعني عارفين انه شو النتائج بدها تكون من وراها، المهم انه تجي المشاهدات، اتنشن، حيز اتنشن. فمن هون خلينا ندخل شوي كل فتره والتاني على موضوع صناعه المحتوى يلي هالفكره اللي صار منتشره ما بين فود بلوجر وتيك توكر ويوتيوبر والمبعرف ايه وكل هالاسماء اللي صار مستحدثة، اللي منا طبعا ليس من باب التعميم، منا جزء جيد وهي الأقلية، والأغلب سيء يعتمد على الرخص، الرخص بالكلام، الرخص بالظهور، اللحم الرخيص، كل شيء فيه رخص عم يتم موجود قدام عينك، ما بس قدام عينك، قدام عينك قدام عين الأهالي يلي عم يربوا، لا بل بعضوات الأهالي بحد ذاتهم هن عم يكونوا الكونتنت أصحاب المحتوى واللي عم يتم التنمر عليهم والسخرية منهم المتقدمين بالعمر من أجل أن نضحك العالم ونجيب اتنشن، عايزة اتنشن. مثلا خد عندك هلا بعيدا بموضوع النزاع، هلا في موضوع نزاع في عندك تبون ده كمان الفيديوهات، ومعظم الصبايا يعني اسم الله الصبايا طاغيين كتير كتير على الشباب، ما في نسبة يعني ما في نسبة للمعادلة، متفرغين طيب لا شغل ولا عملة. فهودي اللي عم يصوروا لك دايما فيديوهات الانتصار، ويقبرني ربنا اللي عم يحاول انتصارات بالجنوب، وطبعا هن بيكونوا بعيدين كل البعد عن أجواء النزوح وبعيدين كل البعد عن الأوجاع اللي عم يعانيها النازحين وعن الانتظار للعودة، بس هن بدهم يطلعوا انه يستفزوا العالم، فبنطلع بنستفزهم بشكل يومي، مش انه بقى قصة فيديو بيقطع بعض وقت، في ناس بنزل فيديو انه بده يكون بدها تفش خلقها، ماشي الحال بيقطع له فيديو كل شهر، فيديو كل شهرين، لا هن يومي فيديو اثنين وثلاثة من اجل انه يابا شوفوا الانتصارات، لك اقبرني ربهم، اذا كل قصة بيوت فدا اجرهم البيوت كلها. طبعا هن ما هن متأثرين ولا خسرانين شيء، بس ما زايد حتى بعض وقت منهم بيكون خارج لبنان، هيدي ظاهرة موجودة.
بس خلينا ناخد ظاهرة تصوير الفيديوهات بالسيارات، يعني قديش صار مستحيل يقطع عليك نهار بدون ما تشوف لك 40-50-100 فيديو بعضات، كله صار يعني اخد السيارة هي الاستوديو تبعيته، هي المكان اللي بينطلق منه ليصور فيديوهاته اليومية، وكل واحدة بينجعس بقى أو واحدة وبيبلشوا لك بقى بالتنظير بكافة المواضيع بكافة الاختراعات سواء بمسحا أو جدا، بس هي ظاهر يعني اللوكيشن صارت على السيارة، يمكن انه الاسهل يمكن انه الاعتياد، بس ما تقولي لي مش ظاهرة يعني صايرة مقرفة. هلا كمان عندك ظاهرة التصوير بالجيم بالنوادي، ظاهرة التصوير بالاماكن العامة، ظاهرة بمقبل الوحيد اللي بتصور بالحمام هي غنى غندور الفاشينيستاز، يعني تعمل لك فيديوهات اليومية من الحمام، ما بعرف ليه يمكن بتحب تكون الفيديوهات يعني حكي على الريحة، فيمكن ما بيجي المزاج إلا على الريحة. أكيد لما بيكون هدفك كبس كبس شير شير، بعتلنا أسد، بعتلنا جيجي، بعتلنا أرنب، شو بعرفتي شو بيبعتوا من هلا الهدايا، فطبيعي أنه تلجأ إلى أرخص شيء، شو في شيء بينتشر، نقلع كرمال يجيب مشاهدات، من عكرة نطلع من سب نشتم نستفز، المهم أنه يلا بدنا مشاهدات، يلا يا جماعة. ولك حتى أبرز ناشطين المحور يلي بيطلعوا بيجعجعوا من الجرو برو للجرو التاني معالي مرتضى وغيرهم بيعملوا كمان سهرات ليلية على التيك توك، أتاري هذه اكتشفناها مؤخرا، بيعدوا كمان بيشحدوا من الناس اللي بيسبون، يعني بتعرفوا مين أبرز الناس بتوزع أموال إن العرب، فبيطلعوا بيشحدوا منهم يلا بعت لنا واللي بيكون عم يسبون خلال النهار عم يقاوموا بمنطق مختلف. هلا من فترة كنا أطلقنا هيك سلسلة هذه كانت خلال رمضان لما كنا معطلين اسمها قوم بالمحن، جراء المحن اللي كان عم ينزل، عفوا على كلمة قوم مش على كلمة محن، يعني جراء استخدام يعني كل هالمفردات التي تدعي المقاومة والصمود والبطولة بأداء فيه الكثير من الرخص والكثير من المحن، هيدي ممكن سلسلة بدأناها وبعدها مستمرة كل شوي والتاني. هلا في شيء اسمه قوم بالجلي، عندك فيديوهات الجيم، يعني لو عادي لوحدها كيرس بعيدا عن موضوع قوم وقوم، هي والله فهمنا والله فهمنا يا مدى واه حبيبتي والله فهمنا انه انت سبورتيف وكل يوم نشيطة وبتروح على النادي، انه ماشي الحال مش كل يوم لازم نصور فيديو ونركز على التضاريس، عم شي ركز لي على التضاريس وقدي اشي ممكن مشان نلفت مشان علمك، ما بدي علمك كيف تتمرن، اذا ما لفت نظرك لحتى تتعلم، لو لفت نظرك كيف بكون تنتبهوا، واهم شيء اذا ما انتبهت تاني يوم ترجع بتنزل لك نفس الفيديو بس بتقول لك في شيء بين انتبهتوا، انه برك العمى بقلبكم انه كل شيء عم نعملكم ما انتبهتوا انه في شيء مبين، مش انتبهنا، لكن انتبهنا مين قال لك ما انتبه، ليش نحن فكرك منتبهين على الرياضه، نحن منتبهين بالرياضه جايين نتعلم كيف بدنا نركض، ما بنعرف كيف بدنا نركض، نحن منتبهين على في شيء عم يكبر من فوق في شيء عم يكبر من تحت في نفخ في شفط، لا منتبهين والله منتبهين، ويعبروا لك المحبين يعني ما في داية، بس نباركي في حدا ما انتبه اول يوم فبترجع بتنزله فيديو تقول لهم سوري ما توغزوني في شيء بين لك، شفناها شفناها والله شفناها، نحن معشر الشباب بشو منركز غير عليا، لدون فكرك مركزين على محتوى الطبخ مثلا اللي بتنزلي لي من المطبخ او من الرياضة، هذا اخر همنا، نحن مركزين عليا او عليهم تضاريس، أهم شيء التضاريس، نحن بهمنا جماعة نهتم كتير بالتضاريس بالبناء بنقون يا أخي. أما عندك الأبضاي هذا تبعيت المقاومة اللي بده يسطر لك اليوم انتصارات، أما عم تشوفوا المحتوى يعني بسم الله، عندك جماعة اسمعوا لنا تنياهو عم ببلش لك بالفيديو كرمال وبيحط لك الموسيقى تحته التأثيرات الموسيقية والمؤثرات، اسمعوا لنا تنياهو ببلش فيه تهديد جايين بدنا نفرم أمك وطول بالك وما بعرف إيه، طبعا نحن كل يوم عم نتهجر كل يوم عم ننزح كل يوم عم ندعوس ونقول قتل، بس لازم نبلش بهيدي العبارة، يعني هاي عبارة ملفتة، اسمعوا لنتنياهو، طبعا نتنياهو بيرجف عمل كذا مرة عمل بيبي تحته من الخوف كل ما يسمع تتذكروا يفطاط يعني نتنياهو يا ايقا ويا صدمية عطيقة اللي تعلقوا على الحدود فيعني بقيت ماشي الحال هيك بنبلش اسمعوا، وعندك ابو بروتيل هذا اللي بيطلع فرد لك عضلاته وطبعا طرق لك 9000 تاتو ما تلك محطة بجسمه منه ضارب لك يا وشم الله، كل ما كبروا عضلاتك شو نفع عضلاتك اذا زغروا عقلاتك.
الفيديوهات مثلا اللي حضرتها امبارح على الواحد طالع معلم العالم طريقه الهروب من المسيره، بيقعد على بيركض بالفيديوهات، شفت كيف بيهربوا من المسيره؟ تقبرني شعب تقاوم، هذا هو صارت البطوله. لا ليش حدا بيقدر يهرب من المسيره؟ ما كل يوم الداعي عم تصطاد، قدي عدد السعداء بشكل يومي؟ نحن بعتقد سنكون بالمرتبه الاولى على مؤشر السعاده هالسنه، يعني ستكون قد ما عندنا سعداء.

هلا اكيد الحديث يطول بهذا الموضوع على طريقه المحتوى التافه اللي عم يتقدم، بس يمكن اللي لفتني انه قصه هالفيديوهات اللي عم تطلع من مدينه رياضيه وغيرها، وعدم احترام الوقت والدم والوجع الموجود لدى كثير من العائلات. مش هناك قلنا اليوم خلي يكون هذا العنوان الرئيسي، ومنه نتطرق الى كل هالمواضيع هاي. والله العظيم امر معيب يا عم. والله بطلع خي انه شو مستفيدين الواحد لهالدرجه صار بيرخص حاله، انه كل شيء حياة مفتوحه، افتح على اللايف انه يابا اهم شيء انا وعم بطبخ، كل يوم بدي صوركم شو عم بطبخ، اهم شيء لو عم بطبخ علي لك هل الكاميرا مشان الرمانات يبينوا، اذا ما بينوا كيف بدنا نجيب مشاهدات؟ طيب او انا عم بركض انه في شيء عم بيهز، شايف وشايفينهم وحياته وطنت شايفين، نحن مركزين معهم اساسا، لك مركزين معك هي ما في اهل، ما في حدا، ما في تربيه، ما في كذا، ما في حدا بيسال، ما في حدا بيقول انه لا ما معيب اللي عم يصير. طب انه مثلا هالفيديوهات هيدي الجديده يلي يعني عم تقدموها من خلال الرخص والرقص التافه على اراضي المدينه الرياضيه، شو مستفيدين منه غير انه والله يابا نحن بدنا نفايرل، بدنا الفيديو ينتشر وبدنا نكون ترند؟ ماشي الحال صرتوا ترند، مبسوطين انه مش عارفين انه هيدا الفيديوهات، هيدي الفيديوهات بدنا نجيبها الحديث والكلام وهالتنمر، خاصة انه يعني معلش الناس اللي عم تستخدمها يعني منا والله هالقد ملفتة للنظر بجمالها وباجسادها لحتى تقول انه بشكل طبيعي. انتو عم تدعوا العالم لحتى تنمر عليكم، ما فرقاني معكم كرمال بس اتنشن، عايزة اتنشن. هلا ما يروح حدا يقلد لي مدام غينا غندور ويبلش يصور لي كمان فيديوهات من الحمام، هي مزاجة ما بيطلع الحكي معها إلا على الريحة، بلا ريحة ما بتعرف تعمل فيديوهات يومية. لأنه تعرضنا الأدوات اللي عندها يعني، ما هو كله عرض يعني، كله عرض، سواء عرض الحمامات، عرض المطابخ إذا كان حدا فعلا ناوي يعرض شيء، أو عرض أجسام، عرض لحم رخيص، كله عرض، عرض وطلب. ما بضيق لك وبعرض لك، شوف أنا كل يوم بدي نشيطة، شوفني بالنادي كل يوم، كل يوم لازم نعمل فيديو، بنروح بنعمل فيديوهات أكثر ما بنتمرن. وأهم شيء سوري ما توخذوني إذا بين شيء، قال بترجع بتطلع إنه مشان اللي ما انتبه بأول مرة مشان ينتبه تاني مرة، لك شفنيهم والله مركزين معه كتير منيح. شعب محروم، شو ناطر غير التضاريس لحتى يشوفها كيف تعمر شيء جديد من هون، نقص شيء من هونيك، نفخ شيء من هون، نفع شو عنا نحن؟ بسم الله كل واحد عنده ألاف المتابعين وبيطلع يوم فاتحين الحياة لايف يوميا. أنت هيك خصوصيات، لا في خصوصية للعائلة، لا في خصوصية للأجواء الحميمة، في خصوصية لشي، فاتحين حياتنا لايف كل النهار وكبس كبس شير شير. عرض بضاعة للزبون، عرض بضاعة، نحن شوف ضيقنا لك أكثر شيء، حنفجر قد ما بدنا نضيق لك إياه، شفتها؟ كتر خيرك والله، منيح نظرك منيح.

يعني للصراحة اللي واحد فيه يختصره كمية هبل مش طبيعية. أنا بقدر إنه في ناس محترمين عم تحاول تقدم شوية محتوى جيد, بس هودي حرام بيجهدوا كتير لحتى يجيبوا متابعين, لأنه الناس بتلحق الأرخص, بتلحق التفاهة. نحن بزمن التفاهة, قد ما كنت تافه وقد ما كنت رخيص وقد ما كنت زعوري وقد ما كنت شبيح وقد ما كنت شتام قد ما بتجيب عالم. بينما الناس المحترمة دايما بيكون حظ قليل, هيدا حظ قليل بالدنيا, بس حظ كبير عند رب العالمين, وحظ كبير انه اهله اهله ربوه ما تركوه هيك بلا تربية تروح تعرض بضاعتها ومنتجاتها بشكل يومي على منصات التواصل وتحديدا على تيك توك. شو السبب اللي بيدعينا نصور كل هالفيديوهات المتراقصة على أرض المدينة الرياضية وهي فيها كل هالعائلات النازحة؟ شو السبب غير أنه يابا بدنا مشاهدات, بدنا متابعات؟ ما تقلي على الزهق, فينا نعمل 1000 فيديو على الزهق, فينا نعمل مسلسل يومي, يوميات نازح, والله أنا عملت كذا, عم عاني من هالصعوبات كذا, عم هيك بيقدر الواحد يتعاطى مع العالم بطريقة جدية, مش أنه يرخص الأمور لهالمستوى, إلا إذا شايفين والله أنه هي مناسبة تستحق الرقص وتستحق ضقوا الطبل مع المزامير, يعني لا سمح الله. احترموا حالكم وأحزان العالم وأحزان عائلتكم بدل هالرخصة ايضا المنتشر بهالفيديوهات اللي كانت هي ترند هالأسبوع. حدا لاحظ شيء؟ ايه ما تغزوني, سوري سوري اذا بين شيء, نحن بنغزك اذا خبيتي مش اذا كشفتي. تعب عنده جفاف يا مدام, ساعدينا. لا هيدا بيكون الفيديو الثاني, الاول بيكون انه عادي انت تنتبه بذكائك, بس انه يعني اذا ما انتبهت بذكائك فبترجع بتنزلك فيديو مرة تانية. سوري ما تغزوني, لاحظتوا شيء بين شيء؟ شفناها, شفناهن

في الكواليس يا مدام التضاريس بتجيب كوابيس، خلينا ناكل الفلافل بلا كبيس. تكلم على طريقة مريم البسام. كله بينظم له أشعار. هلا هلا، كيف صرنا نلجأ إلى هذا الرخص بشكل تام، وكيف صارت الشحادة بتصير بهالشكل المقنع؟ كبس كبس، شير شير. أما الأخلاق والتربية فبالزاوية عم يبكوا. نازحتي ترقص حافية القدمين. خلينا نروح لموضوع جديد، أو هو جديد قديم كان عم يتفجر أيضا هذا الأسبوع، وهو القاعدة اللي تم الكشف عن القاعدة الأمريكية الإسرائيلية بصحراء النجف بالعراق. بتعرفوا خلال الحرب ولغاية الآن بعد السردية الإيرانية بتقلك أنه الطائرات كانت عم تنطلق من دول الخليج، مش هناك عم نضربها، وإن عم يضربوها سواء بأيام الهدنة أو بأيام الحرب، لأنه هدفهم الدائم تدمير هذه الدول وعدم رؤيتها بمجال ناجح ومتطور. إنما المفاجأة الصادمة كانت أنه كان هناك يعني خلايا موجودة داخل العراق وقاعدة لإمداد هذه الطائرات. الأمر لم يكشف عنه أعلام معارض، ولم يكشف عنه نحن. الذي كشف عنه هو بعض النواب العراقيين يلي أدى بالنهاية لحملة بدأت من يومين لحتى نروح نشوف بعدها القاعدة موجودة بالصحراء ولا سنفروا بحياتهم. الحادثة سميت بالصحافة العراقية حادثة الشنانة بالنسبة للمنطقة ببداية النجف جنوبي العراق، رواية تم تداولها من أكثر من شهرين. إنما قالوا بوقتها أنه لا، طلع خبرية من الإعلام العراقي الرسمي أنه أبدا هذه الخبرية مش مزبوطة، ونحن معنا قواعد إسرائيلية بالمنطقة، وأكيد القوات المسلحة راحت وداهمت وجافت وقال في شيء أبدا. بعدين طلع اكتشفنا أنه لا، في شيء. اللي بلغ على الحادثة هو مواطن عراقي بدوي يدعى عواد الشمري، وللأسف تاني يوم وجد مقتولا، وراح بلغ القوات الأمنية أنه شايفين تحركات غريبة بهالمنطقة اللي هي غير مأهولة، فبدل ما يكافأ قتل. القضية ما انتهت تبعاتها، لأنه لغاية الآن يعني طلب أن يكون هناك تحقيق داخل مجلس النواب العراقي، وهذا الشيء بشكل رسمي. حتى امبارح في نائب عراقي، نائب البرلمان اسمه شاكر أبو تراب التميمي، نائب عن كتلة بدر اللي هي كتلة إيرانية طبعا مثل معظم النواب، قال لك هناك معلومات ظهرت قبل شهرين بشأن وجود هالمعسكر على الأراضي العراقية، وأن المعسكر ما زال موجودا ولم يتم السماح للقوات الأمنية العراقية بالاقتراب منه. وحمل التميمي مسؤولية ذلك إلى وزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة وقوات

الحدود. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت على لسان رئيس خلية الإعلام الأمني عدم العثور على أي قوات أو معدات عسكرية خلال عمليات تفتيش واسعة نفذتها بصحراء كربلاء والنجف. هيدا مرة جديدة بفرجيك كيف بيتعاطى دايما العرب مع مواطنيهم. الدول العربية دايما معظم الأوقات بعيدة عن الشفافية، انه عادي فينا نقول والله ايه كان في قاعدة وصار خطأ وعم نعالج هذا الخطأ. لا، نحن لازم نطلع نلفي الرواية كلها على بعضها، مع انه الرواية كلها موثقة وصارت الناس مع تفاصيلها، وهي نوابهم يعني نواب البرلمان العراقي هن اللي عم يحكوا فيها، بالإضافة إلى أعلامهم اللي تقريبا عنده إياها صارت مثل الحادثة الرسمية التي يتم الحديث بها بكل البرامج، ومنهم الفيديو اللي انتشر امبارح واللي بيضحك جدا. مذيعة عراقية كانت عاملة مقابلة مع واحد من الإعلاميين اللي بيطبلوا للحشد الشعبي الميليشيا الإيرانية، فقالت له أنتم مقاومة، ليش ما عم تروحوا للقاعدة الإسرائيلية الموجودة بالنجف وتقاوموها؟ فرد عليها بكل برودة قال لها هيدا دور الجيش والشرطة. المذيعة عادته لكن طب إذا هيك لكن سلموا سلحكم للحكومة. فرد عليها قال له ومين بده يقاوم إسرائيل؟ ومن يقاوم إسرائيل يا مدام؟ مثل اللي عندنا نفس الشيء، وين في دكاكين ميليشيات بتعد حالها مقاومه؟ نفس الطريقه بيقول لهم طيب انه هي اسرائيل قدامكم، مش انتوا عم تقولوا انتم مقاومه؟ فهي اسرائيل قاعد، اسرائيل قدامكم روحوا. قال لا والله معلش يعني نحن مشغولين اليوم وبعد جيتنا اليوم ما قادرين يعني الدوره الشريف كذا، فيروح حدا غيرنا، يروح هذا دور الشرطه والجيش. قالوا طيب لكن طالما انه هذا دور الشرطه والجيش روحوا سلموا سلاحكم. قال لا لا، ومين بده يقاوم اسرائيل؟ لك لا هي قدامك روح قاومها. ولك هيدي الصدمة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية داخلها وين؟ بالنجف، يعني مش بأي منطقة بصحراء النجف. بتذكرنا كمان وقت العدوان الإسرائيلي الأول والأمريكي على إيران، الحرب 12 يوم ذاكرين، وقت اللي اكتشفوا مصنع مسيرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، يعني مصنع مثل ما هو للمسيرات كان موجود داخل الأراضي الإيرانية. وهلا نفس الشيء، ضربوا دول الخليج على اساس منها عم تطلع الطيارات او تزويد الطائرات، طلع مين الجماعه؟ قاعده عسكريه داخل الاراضي اللي هن مفترض شركاء الامريكان باداره البلاد. بس شو بدك يا قائد الدول العربيه؟ الله بعدني كل هن اساس المشكله، هن اللي عاملين الجيبين القوات الامريكيه، وهن اللي عم يبعثوا الطيران، وهن اللي عم يحاربونا، مش نحن اللي عم نحاربهم. رغم كل هالوفاق وكل هالفيديوهات، وفوتوا اي اعلام عراقي يعني بتشوفوا قديش هذا الحديث اخذ ضجه عندهم، وقديش عم يدعوا للمحاسبه، محاسبه القوى الامنيه، محاسبه النواب الوزراء المسؤولين عن الامر، رغم هيك تغيرت السرديه؟ ابدا. بعد السرديه هي ذاتها، وبعدنا لهلا مين منهدد؟ منهدد دول الخليج. مين بنضرب؟ نهرب دول الخليج بالحرب بالسلم بكل الايام. ليه؟ لانه هذا الهدف الاساسي. هل تغير شيء؟ ابدا.

0: حتى تدركوا تماما العبارة التي نكررها على مسامعكم باستمرار، أن الإيرانية والأيارنة يلي معهم يكذبون أكثر مما يتنفسون. صحيح قالي لي شو صار عليها فيديوهات هيدي، تركض لي
1: قال هذا المنظر والدنيا بدت تنطر.
0: هلا المخرج نقلنا الغنية لأنه عم نحكي عن العراق، فقال لك فنان عراقي، بس قالي لي شو صار عليها فيديوهات وقالي شو صار عليها تنمر.

دائما ما تسمعون خلال فقراتنا اليومية عبارة الإنسان المؤدلج. هذا الإنسان يعني اللي بنترجمه بالعامي اللي بيكون فرد شقفي ليس لديه مراجعة نقدية لأفكاره ولا لتصرفاته، هذا إذا اقتصرت على الفردية. كيف إن كان هناك من جماعات مؤدلجة نشرت أفكارها الشيطانية السامة داخل المجتمعات، مجتمعاتنا العربية، وأدت إلى هذا الكم من التخلف بدل ركب مسار التطور. للشرح أكثر عن الأيديولوجيات التي انتشرت في منطقتنا، سواء كانت شيوعية، إسلامجية، يسارجية، قومجية، اخترنا مقالا لليوم لأحد الكتاب الكبار، الكاتب الليبي عبد الرحمن شلقم. عبد الرحمن شلقم هو كان وزير خارجية ليبيا ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة لسنوات طويلة، ويكتب مقالته بشكل أسبوعي داخل صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان أيديولوجيات تقتل نفسها. كتب عبد الرحمن شلقم: ضجيج لا يتوقف تطلقه وسائل الإعلام المختلفة حول ما يشهده العالم من حروب تنشب في بقاع كثيرة من العالم، ولكل معركة محركاتها. الضخ الإخباري اليومي بما فيه من صور وأصوات تنقل صور القتل والدمار، وتقلل الاهتمام بدوافع ومحركات ما يعيشه العالم من صراع دموي. القرن العشرون كان زمن الأيديولوجيات الساخنة المتحركة، عالمية كانت أو إقليمية. التعصب القومي ضرب من التعصب الأيديولوجي العنيف. النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا كانتا طوفانا أيديولوجيا استبداديا دمويا. الشيوعية فرضت نفسها قوة عالمية بعد استيلائها على السلطة في موسكو وتأسيس الاتحاد السوفيتي. الرأسمالية التي سادت في الغرب بجناحيها الأمريكي والأوروبي لم تكن أيديولوجية عقائدية، بل كانت منهجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قام على الديمقراطية وسيادة القانون وتداول السلطة بشكل سلمي. المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية العثمانية عاشت مرحلة من القلق الفكري والسياسي. تحرك الحلم والطموح نحو تحقيق الاستقلال وتكريس الهوية، ولدت الأحلام شعارات وطنية وقومية ودينية، تأثر بعضها بالتيار الوطني الشوفيني في إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، وأخرى هامت في الحنين إلى إحياء الكيان الإسلامي الذي تداعى بانهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. جماعة الإخوان المسلمين وتيار القومية العربية اختلطت فيهما الشعارات الشعبية التعبوية بقشرة أيديولوجية رقيقة. بعد الحرب العالمية الثانية تحركت في العالم مياه كثيرة. حصلت بلدان عربية على استقلالها من الاستعمار الفرنسي والبريطاني، وقام كيان جديد لم يعرفه العرب من قبل وهو الدولة. ما هو المحرك الذي سيدفع هذا الكيان الجديد فوق طريق ليست بها إشارات مرور معروفة؟ وما هو الوقود الذي سيصب الحياة في المحرك الجديد؟ ولدت أحزاب وطنية وأخرى عابرة للحدود مثل حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب، وكذلك حركات الإسلام السياسي. الانقلابات العسكرية ضربت بعض الدول. القضية الفلسطينية في كثير من الحالات كانت الشعار الملغوم الذي ضرب به الانقلابيون العسكريون شعوبهم، وأحيانا ضربوا به حتى القضية ذاتها. يتابع عبد الرحمن شلقم: عاشت المنطقة عقودا من التيه والارتباك والتناحر، وغاب نتاج العقل المؤسس للدولة والقائد للتنمية والنهوض والحرية.
تبدد غبار الأحزاب القومية التي تغنت بالوحدة العربية واعتنقت بعض أجنحة تيار الإسلام السياسي الإرهاب الدموي، مرحلة عاشتها المنطقة كان الحمل فيها خارج رحم عصر إنساني جديد. الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الفنار الذي تهفو إليه تيارات سياسية في بعض بلدان العالم الثالث، بخاصة تلك التي قادت حركات التحرر الوطني. وفي أوروبا فرض الاتحاد السوفيتي هيمنته السياسية على دول شرق أوروبا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 تبخرت الأيديولوجية الشيوعية وردمها الزمن في حفرة بلا قرار. التابوهات السياسية والفكرية هي شرنقة تنغلق فيها التكوينات الجماعية المنظمة داخل معتقدات تؤمن أنها مسكونة بالحقائق المطلقة التي لا تقبل الاختلاف، وتغلق أبواب الاجتهاد وتعدد الآراء. وعندما تفقد القدرة على إقناع الآخرين سلميا يلجأ بعضها إلى العنف، سواء بالسجن أو القتل. الجماعات الإسلامية مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام وأنصار الله وغيرها هي تعبير عن حالات شرنقة دموية تشنق نفسها بحبال التطرف والعنف. اليوم لا توجد أيديولوجيا تحكم وتتحكم في دول إلا إيران وأفغانستان. في هاتين الدولتين تهيمن حالة الشرنقة الفكرية السياسية. أفغانستان حيث يعيش الناس في كيان منغلق لا توجد فيه نافذة للضوء. المرأة لا حق لها في الحياة، والتعليم لا يعلم شيئا ويحول عقود النشأ إلى صناديق تملأ بحكايات نسيها العاقلون، عقيدة ترى أن كل ما عداها هو تجسيد للضلال والباطل. والشعب ضحية أيديولوجيا لا ترى الدنيا وتطفئ أنوار العلم والنهوض والتقدم. أفغانستان كانت يوما روضة زاهية بالحياة، أقلعت مبكرا في فضاء التعليم والحرية، وتبوأت فيها المرأة المراكز السياسية والاجتماعية، وكانت قلعة عالية وتتحدث الدنيا عن ريادتها في العالم الثالث. هوت هذه البلاد في حفر نيران الحروب الأهلية العرقية، لكن رغم ثقل الظلام الذي فرض على هذه البلد سوف تشرق شمس الحياة ويفوح عطر الحرية. المأساة الدموية الرهيبة التي عاشتها كمبوديا في سنوات بول بوت التي كدت فيها أكواما من جماجم الأبرياء بعثت البلاد ودلفت إلى رحاب الحرية والتقدم. الأيديولوجيات القاتلة تموت والشعوب تحيا. يختم الكاتب الليبي ووزير الخارجية الأسبق عبد الرحمن شلقم هذا المقال: إيران البلد العظيم الذي امتلك أعمدة الحضارة منذ قديم الزمن، طالته شرنقة الأيديولوجيا وتدلت البلاد بين السماء والأرض، ودخلت في صراعات إقليمية ودولية، وغادرتها زرافات من طلائعها وبددت ثرواتها في وهم صناعة المجال الحيوي. إيران لها تركيب اجتماعي متعدد الأعراق، وتمتلك ثروات طائلة طبيعية وبشرية، ولها حدود برية مع 7 دول. امتلكت كل القدرات التي تجعل منها نمرا اقتصاديا وسياسيا آسيويا كبيرا. لكن التاريخ يعلمنا أن العقل هو الرافعة التي تصنع النهوض والحرية والتقدم، أما الأيديولوجيا فهي طيف خيال تزيله رياح الحياة والتغيير. واحد من المقالات والكتابات الجميلة التي تتحدث عن هذه الأيديولوجيات التي تحكمت خاصة في هذه المنطقة وقبل في أوروبا على أيام النازية والفاشية، والتي أدت إلى ما أدت إليه من كوارث. والخلاصة منه تغليب دائما لغة العقل على لغة الجهل والشعارات الفارغة التي ما أنتجت إلا مزيد من التطرف والخراب والدمار وتجارة الدم والدين. أما العقل واستخدامه في المكان الصحيح للتطور والرفعة بالبلاد فهو الطريق الآمن للوصول إلى بر الأمان.

الفقرة الأخيرة كالعادة إطلالة حصاد بعض التغريدات والمواقف والبوستات من عالم مواقع التواصل ضمن الترندات الموجودة التي تتصدر المشهد.

بدي أبدأ من الخارج قبل ما نرجع للداخل، لأنه في واحد من المواضيع التي دائما ما تثير الجدل، وهالمرة كانت من نصيب واحد من الأبواق التي دائما تدعي الدفاع عن المحور والعداء لإسرائيل، إنما كانت بإطار شخصي. عم نحكي عن محمد المختار الشنقيطي، واحد من الوجوه التي اخترعتها قناة الجزيرة واللي صار من المشاهير وصفحته يتابعها الآلاف أو عشرات الآلاف. كمان كان عم ينزل صور احتفالية لبنته: سعدت هذا المساء بتخرج بنتي العزيزة إيمان متفوقة من جامعة نورث ويسترن الأمريكية في الدوحة، وبقبولها في برنامج الماجستير بجامعة أوكسفورد البريطانية العريقة. بارك الله فيها وجعلها من الصالحات، وبارك الله في أبنائكم وبناتكم. وحاطت بعض الصور اللي عم يحتفل فيها بهالمناسبة، وطبعا ألف مبروك، يعني ألف مبروك هذا التخرج، وإن شاء الله دائما التفوق والتوفق. بتقلي طيب ليش هل التغريدة عملت هالضجة، وليش الإجابات كانت أو إعادة التغريدة علي والردود علي كانت هالقد عنيفة؟ لأنه نفس الإطار كيف صار مع بالأمن إسرائيل سابقا لما كانوا محتفلوا بولادهم، أنه أنتم مبسوطين بولادكم واخدينهم عم تعلموهم برا، وأنتم عنا الموسم الدراسي داخل غزة قالوا 3-4 سنين ما فيش دراسة وما فيش مدارس، كلها مضروبة ومدمرة، أنتم بكونينا دايما ندل نحن عايشين المرار مشان أنتم تدلوا عم تتاجروا فينا. هكذا كانت تقريبا معاني معظم الردود التي أتت على هذه التغريدة، إن أنتوا بتطلعوا وبتحمسوا وصمدوا ومزيد من الدمار وسنقاوم وسنهزم إسرائيل، وبنفس الوقت أنتوا بيعطين أولادكم على أمريكا وبريطانيا لحتى يتعلموا، ونحن أولادنا عم يموتوا مش بس ما عم يتعلموا. طبعا هو صمته مطبق، يعني ولا كأنه شاف كل هالردود عليه اللي هي بالألاف، لا عادي رجع بكافي تغريد عادي بمواضيع يحمس فيها على مزيد من المقاومة. انتوا قاوموا بولادكم، احنا ولادنا بدنا نعلمهم. معلش ننتقل إلى تغريدة واحد من المكوعين التائبين جمال سلطان، اللي كان مثل الشنقيطي أحد أبرز اللي بيجعدنه بنفس الإطار، إنما تايب له فترة وعم يغرد بمكان آخر. كتب قائلا: بعدما رأيته من توابع الحرب الأخيرة ونجاح إيران في تسويق صورتها في بلاد العرب بسهولة رغم كل جرائمها، أصبحت على يقين من أنه إذا خرج المسيح الدجال في بلاد العرب هذه الأيام وتلفع بكوفية فلسطين وقال إنه سيصلي في القدس، فسيضمن نجاحه وتحقيق مشروعه الخبيث بأسرع مما كان يتصور هو نفسه. صح 100%. إذا طلع المسيح الدجال وتلفح القضية الفلسطينية وقال لك سنصلي في القدس ورفع كل هالشعارات اللي ضحكوا فيها على العالم على سنين، أكيد بينجح بنشر دعوته بسهولة جدا. نحن أسأل شيء هلا، الدخول على الجنة مفتاحه معروف. البس قميص فلسطين وافعل ما تشاء، قول غزة وحماس غفرت خطاياك، ولو كانت مثل زبد البحر.

منروح لتغريدة برضو كانت من التغريدات الرائجة جدا واللي جرى الرد عليها بكثافة لشخص مسمى حاله ما بعرف والله اسمه الشيخ بلال ناصر الدين. هو مش من مشاهير على فكرة، مش من الناس المؤثرين، بس هي تغريدته اللي صارت مشهورة. كتب قائلا، هو من المعممين يعني من جماعة العليليش، قال لك حفظ النظام في إيران أهم من أرواحنا، بل أهم من كل القادة والمراجع، بل أهم من شخص الإمام المعصوم نفسه. لذلك ما تراه القيادة في إيران خيرا للنظام فنحن نسلم به. طبعا هو لبناني يعني، بس قال لك أنه حفظ النظام بإيران أهم من لبنان وأهم من إيران وأهم من الإمام المغيب كمان بسرديبو. واللي بتشوف القيادة نحن وراها، القيادة قيادة، المرافقة موافقة. كان لازم بس يرفقها ب إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى. على فكرة في كريم هلا عاملينه دعاية اسمه كريم تبييض الوجه، اسمه كريم مجتبى. شفتوا كيف القناعة؟ أنه فليحترق الجنوب وليحترق لبنان، فدا فخاط طهران. أما آخر التغريدات اللي اخترناها لليوم فمن الجو الداخلي، روان شو اسمها؟ روان ناصر، واحدة من مفترض الإعلاميات بيشتغلوا بالشي موقع شي منصة شي دكانة شو بعرفني، كتبت قائلة أعيد وأكرر، لبنان بلد تافه بكل ما فيه ما عدا المقاومة ومن معها. النصف الباقي رسميلو يهتم بتيتا مبيني صغيرة بموسم البحر يلي جاي، موسم سكي ترندات، لولا المقاومة ما حدا بيشيل هالبلد من أرضه. والله معك حق، يعني بآخر جملة معك حق يا روان، فعلا هي المقاومة نجحت بشيل البلد من أرضه، نجحت بشيل القرى مثل ما هي من أرضها، نجحت بشيل مدن مسحت من أرضها. انتو شو همكن؟ ايوة هيدي على نظرية الحج حيات، انتو النازقين الماريكين اهتميتوا بهالتيتا يلي بينت صغيرة، رسميلكم موسم بحر موسم سكي، بقى تافين ما بتهتموا، ما كنت عايشوا بتحبوا الحياة، انتو لازم تحبوا الموت يا تافين، فلولا المقاومة ما كان حدا لك شايد البلد. وانت كيف عم تقاوم يا روان؟ عم تجهدي على الكترونيا يعني ولا كيف عم خبرينا يعني؟ انت مشاركة كيف بقى؟ ما بتروح على البحر؟ ما بتروح على الجبل؟ ما بتقصدي مطاعم؟ مش عايشة يعني؟

اكيد هيدا المنطق مش منطق رواء لوحده، هيدا منطق الكافرين اللي بيقعدوا بس بيسخفوا بالباقيين وبياخدوا انه فقط اشرف الناس. يعني اشرف الناس انتوا كلكم شافت شوية عكيريت عايشين معنا بالبلد، هن اشرف الناس بس. ايها النازقين المارقين، كنت عيشوا حياتكم، تاخدوا ولادكم تكسدرون تعلمون، يا عيب الشوم عليكم، احنا بس ولادنا منعلمون، انتوا ولادكم خلقوا للموت على الجبهة ونرجع منتجر فيهم.

0: الغنية فيها قصة
1: فيها إن بما أنه كانت لا أظن سابقا فهيدي فيها إن إنها تحضر الخدمة.

0: رخصة على الغدر. شفت؟ قال تعبانة نعسانة قعدت فيه على شغلة بكير وراح يصير الزلمة مصدوم بشي مخرجنا اليوم صايب معك شي خزو. أنا وسفراني معك ما شاء الله مسبع الكرات. لذيذ بكون هاي الاغنيات اللي فيها ستوري يعني طبعا ممكن تنتهي بغير ما بلشت. الربيع الجميل
1: قربت منها وانا دمي فايق
0: لكروق

هلا فهم يا شلو فهم عرفته شلو طلعت محضرت له مفاجأة رايحة بدها تعمل له بيرث داي بس هو ظنه سيء نسيته نايقة

0: هي ما بتنسى بتنسى شيء، هي بتتناسى تتظاهر بالنساء وقت البدء، بس هي عندها ذاكرة يعني تسممية. تستهي تستهي. يلا منيح ختمنا بالغنية ستوري، يعني بعيدا عن الأغنيات المعتادة. مشوارنا الصباحي بحلة اليوم من تريبولي لاي بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون عطيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمني لكم. بقيت نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمني لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
1: على شغلة بكي
0: هاي صحيح خفيفون لمحن خفيفوا ايد الفيديوهات باب عيب والله عيب استوى عدمكم باب ارحموا المدينة الرياضية مازحتي ترقص تقاوم حافية طلقة المين خلينا نخفف هذه سلسلة قوم بالمحن
1: على شغلة بكير على شغلة بكير من الساعة
0: ولاحظتوا شي بالفيديو انتبهتوا لشي
1: على هالكلام
0: هيدا التكرار مشان إذا أول مرة ما انتبهتوا يا عديمين نظر انتبهنا شفناها شفناهن
1: على
0: نحن سؤالنا شغلة وعملة غير نراقب ونتابع التضاريس كبرت زغرت
1: سهرانة وصحابي جنية تطلع من تيابي
0: ليكون فكرك نحن عم نتعلم الطبخ منك أو وسائل الرياضة يعني مثلا أو كيف بيمشوا بالطريق هيدا ناصح هيدا ضعيف بيلحقوني كلهم لما بيمشي

ملعون ابو الرخص وملعون ابو شحاد اللي وصلونا لها اللحم رخيص ولها التجاره ولها العرض البضاعه اليوميه. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباح الاحرار. سوري ما تغرزوني إذا بين شيء. إحنا ما نغرزك إذا ما بين يا مدام.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذاعة طرابلس
5: قول على طول،
1: تريبولي اف ام
5: قول على طول.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضني خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملي ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش اجباري هيدا اختياري. ارك امبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشيق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-957-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: ما فيكي على بعدي ما فيكي ولا بقدر يا حياتي جفيك نزع اليوم

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول

خلص الأب بسكة الشمال مقابل تمثال الجيش. فرع تاني طرابلس الأب مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: إذاعة طرابلس
3: cool على طول
2: تريبولي FM
3: cool على طول.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخ